Hare abstu abe abtu bota tatn istefets umk yan jignenetn zeterokh meglatsitat gimbar dekam hare bernat snet ertra zer hawa imnokhurna awet zbaw gimbar menbaro abti demaw kinat zekayerel znebere adetat znebere hizb dema bemoralin sinqin natadegefe اب معوات تقلي لعل عبر كتوك كم زنبرو تقلي توم تاريخنا بولدتات متحللاف تراني ولدت رايك خوون كم زي قباز الزغاقرة كاب ودبتي نايت مدب ممر يوناس قابرهيوت بفلاي عبيهت تمرتي قون قون اكاداميا وتمرتي تمهارن حلوف تاريخ هزبو من هاقرو من زوار سلو عقات عميدات قول دباء التحساسي بوم تمهارو بوغنوم اتمدب زحد بن تاريخ هزبي ارتران نسلنا تنت استخاف لواغن بعمقوت نغفالتو لعل درغيت كم زفتر اللوم بمحبة تمساسال المدب باقت عليك ودب تاوي عم أم حدارينو زوادك أم حارة عطو يمانا عبراب وقنو معر معراتي بمسحافن سنداو فيلمتاتن حلوف تاريخ نمسنال زقبار اتعارتات بأركانات سبوع لو زقبار نايمزن تاوتا بقصوتات عب ورستي فوليت أبلحتان زغرن سلزة سرت بزيادة كدف عالو تلابيوم وتهدراوي عقمان نمدن فعت سرح زلا هندي نفلم أوان عبعد كيمة كالخالة نيكوليساوي أتوار كم زوافرات يقلت علوم قل خبت أتوار تتتاماياوي أكالات نموحاس أبساب مارينات كوادر مقانو تحبيروم اتسقمتي بفلاين غوربيتان مغناغنطان زغنة باكستان مالاخت زمحلالف مقانيوم وتهدراوي انتن تنتيز أمتوم بمسارت أبسابات أبشودن زمدبرو أغراو تكال متنعاتي نسلام هندي ميتن تيسعان نيكوليساوي أتوار غوربيتا باكستان ستان دما ميسن سبعان تمساسال اعطوار كم زوننا تفليتوم زي كم زيرون كلو هندي ممعبال لعل فتنة الدمتي زون جف كروز ميسايلات كم تسبحو حابيرام باكستان قبلو الاو قزعات هاقارو دبداب نفرتي كم زكايدت منقست افغانستان كسيسوم بتي بيت شعات سنة اب اوراجا كون عرز التخايد مدقعتي زبازحو كل عسابي تزركبوهم عسران شدشتان سبات كم تغطلون عسر تدات كم زغسالون سب مززادت افغانستان حابيروم يغنم بر باكستان كلهم قدات نايت مدقعتي شبراوين عطوقات موخانوم افليت الام باكستان اب قربيت افغانستان عسكيروم كم زلون اتقلتوم شبراوين علاماز كم تكايد زفلت كوينو افغانستان اتسقمتي نلولاو نتازت احس موخانو بموقاس ملسا قبري كتهبالو تاني حلام بزر ما اب مونغ انت دقاقامي من لوات مدقعتتات كايد كم زت انح تبتابات يردوم ابز عمتزي اب مونغو سراويت كلتين هاقرات بستقايدة من لوات مدقعتتات كابي كلتي وقن لعلي شدشتامي تسابات كم تقاتلو يقلت ماليزيان جابانن اب قداي بحريا وقاس ندادي حرشان برق معدناتن كتحاقا قزازق الان سممع كاتيمن اتسممع قدامات منيسترات نايتن هاقرات تمال عصر تسنة اب كتما توكيو جابان اب زكاير وزر الربي تخطيموم بمسارة زي سممع زي ماليزيا عمتاوي كلتا مليون تون بملكع فساس زدالو بحريا وقاس ناب جابان كتل اخيام زين عسر عمتات كم زغط الزتا قلت اوعل حسرة فترة وقاس جابان نمكلال اوتاو ترا خمزهلو ويمت زعبيت ألبات بحرية وغاز الندادن كاو هاقرات مأكلاي مبراق كزرخ بوزيت انحد جابان ابتزوبات تفتيرو زلو زيرقو كونتات بخبيدت اليوا خمزلو زبساباتي ردوم

0: Milk da gab.
1: جاها كم دفلت بعلنا سنتها بعلنا ناي سماعتات كادرو آتينا لو نزخب نزب على زكب زوال دمكات سكنا بعلو كم تلمو داب إسلينغن كتما إسلينغن قرب حولتي أو كبع المخانو كلنا أبزي معالتي زخر سماعتاتنا قنساتف كان المؤون تزخب ربع لنا مقانون تردينا بحنساب كان بعلون ني زمت سلو يوريتا زمت سلو قدامي مثلني بحنساب كنا هنبعلو توسخون تناي سماعتات قبونا هنا مال نسماعتاتنا حدروم كنا تكبر سدرابيتهم كالوت حاجزات نكبر كمتي لمود باب خستاينا باب محبرنا قون باب ولكنا افتواؤون كنسات بكم زلنا كعبر دلي قاتيلا حنتي تحفت الله إرتلاهم زفلت أبناء ود حورات هاجرات استايك تمرية خمسة لا نعود ملكة حنتي كاب إرتلا تلفزيون زرقوا كلا نعاقب لكم.

0: مرتع 21 حجرات حنت المخان زبقعت أزمة الدماء مستنحى مشتك قومتي أبالات بيت مخريط ستة مالت تشاينا فرنسا روسيا بريطانيا أمريكا بمسنبر نبيت صحفة تغلالي قبائه كتم الرحام أتزقبر مرجع جيوغرافيا ويملك عمدراوي أو دارباس لزغتل إيرترا كبها قرات مبر أفريقيا كتمرت كيلا أتم ببصوباتات وستمرت حقرات دمة أزن سعبائن أفغانستان أنيجي جوان بربودا كيف برد دومونيكا ريبابليك جيبسي إيرترا فينلاند غابون غيني بيساو عراق آيسلاند ليبانوس منغوليا بولاند باراغواين زيمبابوين ابزي كلتا سنه كلتا شن 26 ايرترا اب كم زعمسله درجه مع رمزانو احاغرات كتسرع زغرمو من زدن صو من غازيطنياتات نزل صعب حبريتا يوم زرقحهم اسكا باستراتيجيكاوي جودات استراتيجيكاوي افير نيتوركس تتصبصب ترغم نكتاتل
1: On June 2, 2026, the United Nations General Assembly elected its leadership for the 81st session. While the Horn of Africa burns, wars raging in Sudan, military aircraft circling over Mekelle, armed clashes in Mogadishu, and disease threats at the borders, one small nation just walked into the United Nations and claimed a seat at the highest table. Eritrea, a country that has spent years navigating international isolation, sanctions, and relentless geopolitical pressure, has just been elected vice president of the 81st session of the United Nations General Assembly.
0: مبل 81 قبائز مرح بريزيدنتن مكتلاتون مريتهم اتزقرم كنتات قرن افريقا كابز خفئة نابز بأسات اقاماتي زكو عزلو اب سودان زلو كنتات اب سمين ايتوبيا زرقات اقامات اب مقارشو زمزقب زلو كنات كمون اب طفل علي دوبات حقرات زرقات زلو اسقائي تمحلالا في حمامات ازي اب زلو اللو اوانيا ايرترا اتان اشتهاجر اب سيريا تاتبايتو تانا كبربوتا ازو حسد ايرترا أوه أتانا نوح عمتات تنتصلوز أنقلت بترقى قامي إقلتها استساقيت أبزيك وارز جيو بوليتيكاوي تساقطتها استوحت أتهاقريا نايمة بل سمانان حادم بايتو ودوب حبرات هاقرات مكتل بريزيدنت أبال كوينا استمرتات أزي كالي نقراي كونان أزي إيرترا أب ديبلوماسياوي قوعزة آنا إزي قبرتو ممعبالين لوتن مرأي أيو لو مين ازي انها كنقلتون كنداغون ايرترا كابز حاكي تبقيسا انتاي كسرح كمزقباينا كنتنتنون كنتمتون نتي جبتي بابحاد نتمتون
1: That means Eritrea now sits at the leadership bureau of the most representative body on the planet
0: ازي مالت ايرترا اب عالمنا ابتي تتأماتن زحيلن بيت صحفات ودو حبرات هاقرات بكبري كوفي لالا نقوديات نخط الكتاتل بوكلنا زرخابة طبوتة
1: Now here is the critical detail everyone must understand. As vice president, Eritrea joins a bureau that sits alongside the five permanent members of the Security Council, China, France, the Russian Federation, the United Kingdom, and the United States.
0: تشاينا، روسيا، فرنسا، بريطانيا، أمريكا كتركب إذا واحد هزبا بيستفل عليه زبون جو بوليتيكاون تسقامات زي تخبابة أكوابي اتركب إيرترا تسكي ما توزل حلافنات أزيو كبيريو أب جو بوليتيكاوي ديليتات نفس وكف كالو تهاجرات اتواقع أزيو كبير سلزوهنة مست إيرترا تركب اللو استراتيجيكاوي قداي محدرة نزي بك قليلو زر أي كونان إيرترا نزر خبط تعوت بقبو كتك أمل اللوام
1: Eritrea received this international recognition at one of the most dangerous and unstable moments the Horn of Africa has seen in decades.
0: إيرترا نزي زبالت أنز حيالن عدل زرخبت اللو أوان كارن أفريقا أب كبير كالولاوز ودغلو أوان مخانو نتسرح كخبر عيوم أم عرب سودان أب كبير كالولاوز ودغلو أوان زاقيد دوكا مبال زي كالالو هزب سودان ناب إيرترا ببسحيس تسدد اللو أب دبوب بسرعة إيتوبيا زكايد أورحي لكاتيز استسمع مسرت البوت غانتاتن كالئن لعلو خلو دما كأيه بحرن مس أستاسا سر استراتيجيكاوي وطرن أمناز عرقلو أزي كمزيلون كالو دما إيرترا أب عالمنا نتزخابر بوتا أبايتو ودو بحبرات هاقرات كتوحي السخالات نايز مرجع من أختي حدا انقلتوني إيرترا مثل زلوات انعاتن تبعتني نازبوتها كترقا قز خالت
1: We must understand where Eritrea has come from diplomatically. Eritrea endured UN Security Council sanctions from 2009 to 2018.
0: إيرترا عم مسرح دبلوماسي نستقعزت اللو من قديم فلاتون مردون أقداسيو إيرترا بودوب حبرات هاقرات بكل تشحن تشعاتن استبين اللاقرة زتت أورت هاقرية نزي كسب كل تشحن أساش ومنتن زغط سلت غنى زت وحبة مخنات سلام هاقرات مزراقن لولاونات هاقرات مدفار زبلن قال أن يطغالل أزي ني إيرترا كاب هاقرات نمنت أستت أجاكوينو إيرترا نزوين أي تتخصت اللون مز هاقرات كلتي أوي زمدنا أمد الدالية بزر على صريحات اللون مزيتا فلاليا هاقراتن ودباتن كلتي أوي زمدنا أن أدل دلت توقع عزام
1: A vice presidency at the United Nations General Assembly. That is not an accident. That is a calculated, patient, and deliberate diplomatic climb.
0: I would do behavrat hagrat ab hafeshawi baito tamarit kamentaf ba agat amiz khasat waizif tarakonan. Azi ba agli tagisti lubonan tbabin bistawhase diplomacy zirikab hiyabiyo. Na Eritrea fuliz gabro كله بوسن عاميزة قات أمام مخانيو إيرترا وحد هزبي زلوا وسن دبلوماسياوي هيابن كالي بدوه تاتنزن برا هاقرية أمان قوتن بكل وسط عدلا هاقرات نخط ركب عدل زرخبت أزي أزيو زقرميو أزي ننا إيرترا عطوبن بلوسن دبلوماسياوي نتفت زن تبارقيوم
1: So what does Eritrea actually gain from this role? Let us be specific. First, a global platform. As Vice President of the General Assembly, Eritrea gains a formal seat in the room where the world's most pressing issues are debated and framed.
0: نموخانو إيرترا عبزح الجرى خيباتو زلابوتا انتا ياك ترابحلو ودعاو يمكننا نزرار بلوسكم حادة أهجروا بايتو إيرترا عبت أزيو أقداسي قدات علمنا عبز الزرابلون زذكرالون مدرخ معريوم تسريعان مكتتالو عدل تنتيف الله كم أكباباوي حتوتات وحسنات مقبي معقاب سلام حقي أطاقمات أقاتات بحري تأبا موقات قرجت أمانقو هاقرات عبد أمسلو يخون نتن أبقى ماقم كي بحري سفيروم نزركبو هزبتات أزي إيرترا رخيباتو زلا مدرخ أواق عدقا زاتي كونان كلتا ዲፕሎማሲያዊ ብራኸ ኤርትራ አብትርከበሉ ዘባ ቀርና አፍሪካ ንናይ ሰላምን መርግጋን ተራ በገቦ ከተጻወታ ጸኒሃ ኤርትራ ምስጎረባ በታ ሀገራት ዝምድና አንድ ርከባን አጽኑዕ ባይታን ምንጻፍ ክትሰርሐሉ ጸኒሃናላን እዚ ሓደ አባይቶ ጸታ ርኺባቶ ዘላ ዕድልን ቦታን ነዚ መርገጽያን አታሕዛን ንምሕያሉን ናብ ካልኦት ንምስግጋሮን እወታዊ ኣበርክቶ ክህልዎ እዩ ሰለስተ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ዝመልክዓት ውፃውጦታት ውሕስነት ሕጊ ምርግጋጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወግሒ ፀብሐ ንዝፈጥሮ ጸለመ ይኹን ክሲ ኣብ እዋኑ ብሕጋዊ መኸተ ንምቅላሱ ኤርትራ ትርከበሉ ቦታ ከገድሳ እዩ ኣርባዕተ ኤርትራ ንስደተኛታት ድምፂ ሓቂ ክትከውን እያ ነቶም ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ፋሒሎም ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት እዚ ኤርትራ ረኺባቶ ዘላ ቦታ ነቶም ኣብ ዲያስፖራ ዝርከቡ ዜጋታት ዝለዓለ ክብርን መጎስን እዩ ኣብ ኩሉ መዳያት ኤርትራ ንዜጋታታ ዝበርሀ ጽላለ ክትከውን እዚ ኤርትራ ትርከበሉ ቦታ ከም ጎብየ ኣብ ሰፈሩ ዝዓይነቱ ክውሰድ የብሎን እቲ ኤርትራ ትርከበሉ ባይቶ ጸጥታ ዝለዓለ ሓላፍነት ዘሰክም እዩ ስለዝኾነ እቲ ባይቶ ጸጥታ ኣብ መበል 81 ዓመት ዝነጥፈሉ ቴማ መዕቃብ እምነት መምሕዳር እምነት ከምኡውን ሃገራት ንሓድ ሕደን ኣብዚ መዳያት ክሕይላ ዘተባብዕ እዩ ኣብዚ ሎሚ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርአ ዘሎ ቅልውላው ኣብ ሱዳን ዘሎ ዕግርግር ዞባ ቀይሕ ባሕሪ ዝርከበሉ ኣሸቓሊ ኩነታት ንኤርትራ ንዝፅበያ ብድሆ ኣማትኡ ብዙሕ ስራሕ መኸተን ጽንዓትን ክሓታ እዩ
1: President Issa Afwerki has long emphasized safeguarding independence against external subversion and advocated for a just global order based on mutual respect, a principle of African solutions to African problems.
0: President Issa Afwerki, as you know, we want to be able to make a decision to make a decision and to make a decision to make a decision to make a decision. እዚ ኣብ መትከላት ሓድ ሕድ መከባባር ዝተሰረተ እዩ ኣፍሪቃዊ ፀገማትን ሕቶታትን ብኣፍሪቃውያን ኣፍሪቃዊ ፍታሕ ይርከብ እዩ ሕመረት ጉዕዞ መትከሉ እዚ ናይ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ሎሚ ኣብ ሓፈሻዊ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ብመንገዲ ኤርትራ ክገሃድ እዩ ኤርትራ ዝለዕለ እጃማ ብምንበርካት ሃገራት ካብ ዘንቆልቁላሉ ዝብርኻሉ ባይታ ኣብ ምፍጣር ክትነጥፍ እያ ኤርትራ ናብዚ ሕጂ ትርከበሉ ደረጃ ንምብፃሕ ከቢድ ወግዒ ከፊ ኢላ ብእገዳ ተሰቕያ ብተነፅ ጸሎት ሓሚሳ بستفل عليه صاطن كالئن بزقات ما بده اي تتخصت اللون بتبعات مكيتا انه لومي ابحف الشوي بايتو ودب حبرات هاقرات معارتن حموشت ابالات بايتو تسطا ابزوريا كبيت او لابوتا ارقاقيت اللا ازي اتعزيز بارخة دبلوماسيا وعواتيو كاب عوات بسحيلة نيردرا زحيلة حلف النت اتسكمل اوان ونيو هاقرات قرن افريكا ابزي ان ركب اوان أبزي تدليه موطات أب تتأم دالو إيرترا كمتمال صنعات تتأوارنت عقلن تعقستن أقولها نتي نابزي كور بوطان زمتع قلوت استراتيجي أب مقلح نتي تصبي أزلو علم بسرحة كتسدم مولوا أوه إيرترا نزل مفتصام أمر قطيع دويلة اللام
1: The stage is set. The world is watching. And Eritrea is standing.

كنتي تخططلكم ما نحكي بخشات غليلك ولا أبتي أب عالمنا زعمق قدقار كتقبرو أنت فتنك بلو خيدو موتو أترفونيون سلا زخونة دمايو إرترانا بزي زخونة نايمرتوني لقمسمت بحك أنيو أكايدا كتمرت زخالت أمرجا بزوحتون كل كمزلو رأسي قلوتيون أتمرجا بمسير استخايدة بمنبارو من نمن أدميسو إنا تبهلي بقوبة عينتي تتأمامت اللوب زي منبارو كابزبالة أكفال أكايدا نايتمرجا منبارو كتكاسي كال

مسمراوي قعزنا حدر سواتنا ايو ان لو ميز تفعل علي مدب موزيكاوي ني سماعتاتنا زي قلصو موزيكا حيزلكم قربي مسايصنحو